أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد السابق الألك نور ورحمة للعالمين شهور عدد من مدى من ألكك ومن بقي ومن شهد منه ومن شقي صلاة تستغرق الحد وتحيط بالعد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحابه وسلم تسليما مثل ذلك لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا آمين أدوكني أدولون Ọlọ́run ọba ọba ọ̀gá àgbà ọba alájùlọ lórí gbogbo ń tọ́dá Ọlọ́run ọba ọba ètò tí ń ṣètò lórí àwọn ẹ̀dá rẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe fẹ́ àti bó ṣe wù ú Olúwa náà ni adá

0: sing along إنه كان فاحشة وساء سبيلا
1: إليك تع عذاب النار إني زنا
2: o
1: ba denu na
2: ise
1: ni o dabi ekan to ti gbe
2: nigba
1: ti gbogbo awon elese mi ti an ba dabi igibi gbe e ma wo bohun ti ma wa yara jonu na to
2: oni
1: o ma wa je manjalanu na o pa ju afaka a ma bombu e be ni emi nbe lara
0: wala تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا إنه كان فاحشة وساء سبيلا
1: نتوري قلبا يوا وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
0: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك